0: UAE alongside Germany, Curaçao, and Ecuador. First stop will be Philadelphia on June 14th. Their opponents, Ecuador. Toronto is the next location where they will play Germany on June 20th. And then they return to Philly, City of Brotherly Love, to meet FIFA World Cup first-timers Curaçao on June 25th.
1: Alors, avant un très grand match, les dernières minutes, c'est beaucoup de motivation pour les joueurs et surtout, essayer d'être positif pour enlever toute la pression aux joueurs et jouer de la meilleure manière pour pouvoir être performant sur le terrain. C'est une grande responsabilité que j'essaie de, entre guillemets, de faire passer le message à mes coéquipiers. C'est que quand on porte ce maillot, c'est vraiment le poids d'un pays, c'est le poids de tous les la population sénégalaise et le poids de tous les Sénégalais. Chaque fil de ce maillot est tissé avec, entre guillemets, un Sénégalais qu'on joue pour un peuple et pour des millions de Sénégalais.
0: In Africa, Egypt are giants. They have won the Continental Championship a record 7 times. But while other African nations made their mark at the FIFA World Cup, Egypt are still searching for their first victory. They last appeared in 2018 after a 28-year absence. Now they're back, hoping to finally announce themselves at the tournament.
2: Egypt, a powerhouse in African terms.
3: أنا شايف إن المنتخب اللعبة كلها عارفة قيمة يعني تبقى موجود في كأس العالم لأن إحنا قعدنا فترة حوالي 30 سنة ما وصلناش.
4: Egypt have qualified for next year's World Cup.
3: في بطولة كبيرة زي دي أهم بطولة في العالم فطبعاً إحساس جميل.
2: A day long hoped for by generations of fans, their first appearance in the World Cup finals since 1990.
5: كذا اليوم ده ما نمناش قبل المباراة يعني معظم المنتخب اللي كان هيلعبوا الماتش ما ناموش
3: طبعا كانت ذكريات جميلة طبعا الواحد كان نفسه يحقق حلمه ويلعب كاس عالم
0: But their optimism soon faded and with Mohamed Salah carrying a shoulder injury into the tournament Egypt failed to make an impact losing all three group games against Uruguay hosts Russia in Saudi Arabia.
3: بس كانت طبعا النتائج ما كانتش احسن حاجه بس كانت تجربه الواحد فيها اتعلم حاجات كتير جدا.
5: الامور بالنسبه لنا دلوقتي بقت بشكل يعني ممكن نعمل حاجه ان شاء الله المنتخب يعني كاس العالم الجاي.
0: The man tasked with changing their fortunes is Egyptian legend Hassam Hassan. The nation's record goal scorer, who led the line for the Pharaohs at the 1990 FIFA World Cup.
6: لا كان مطلوب منك ان انت تبذل اقصى جهد لان في الاول وفي الاخر وجودك في الاحتراف من خلال منتخب بلدك.
3: فطبعا اكيد اللعيبه اللي كانت موجوده كنت انا ومحمد صلاح والشناوي بس اللي موجودين دلوقتي من الجيل القديم معنى انك بقيت في منتخب مصر ولابس شيرت منتخب مصر فلازم تتحمل المسؤولية ولازم تتحمل انك لعيب كبير مش لعيب صغير
0: The arrival of new attacking talent like Omar Marmoush has added threat and firepower And this Egypt team impressed throughout their qualifying campaign going undefeated in Group B to secure their place at the FIFA World Cup ahead of the likes of Sierra Leone and Burkina Faso
2: Egypt with a fast start You can say that Hossam Hassan Zira, as the Egyptian head coach, has started in nothing short of a perfect fashion.
5: المرة دي الموضوع كانش صعب قوي الموضوع كان سهل بس يعني كنا مركزين قوي في التصفيات ما خدنا الماتشات الأولانية دي بالنسبة لنا سهلنا الأمور في الآخر يعني.
0: With 9 goals, talisman Mohamed Salah finished as Egypt's top scorer on the road to 2026. The nation hopes he's fit for the big occasion this time around.
3: طبعا محمد صلاح فخر لينا كلنا راجل تاريخه بيتكلم عنه وراجل
2: And Mo Salah does what Mo Salah does best.
3: فطبعا بيبقى اضافه لينا في اي ماتش وبنتمنى ان احنا نساعده ان هو ان شاء الله يحقق طموحاته الاكبر باذن الله.